الاولى وركل طبان كورت سبع ما يلال يسكلي في مرت غرغ الزاري جازك يزلن انغانا مشراين تدقو يا سداد غدنا هانت وافل وفوت اجم اسكال عشل جوب النش الشريطة اللي خسرت سنفرتي دي في المسال عشل جوب النش الشريطة اللي خسرت سنفرتي دي في المسال انو اللي بالهندي القاصة نميار تقدال ترمي قاقنا سريان